أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال الله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل

مددا، وأفادنا بتوفيقه أدبا ورشدا. ففي العشر ادخر من خزائن فضله ما لا يتصوره بال ولا يقف عليه خيال بنوع مثال، ولا يقف عليه خيال بنوع مثال. والصلاة والسلام على صاحب الكمال، من به أفاد الله على الخلق حقائق الحق لكل ذي مرآة صافية وزجاج رق، وعلى آله نجوم الهداية وأصحابه رجال الولاية. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، سر اسم الله الأعظم الذي يستجاب به دعاء السائلين، وبيت الله المعمور لإجابة الشكوى المظلومين، وسقف الرحمات المرفوع لرفع بلوى مكروبين، وبحر الجبروت المهجور لردع الطغاة الظالمين، وسبيل الله الجلي القبيم، وصراط الله السوي المستقيم، وهادي عبادك إلى طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهادي عبادك إلى قلب سليم. يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أول الإبداع وبداية الاختراع وتمام الفوائد وثبات العقائد، وجمال الأكوان وحياة الأعيان، وخلاصة الإخلاص ودعاء الخواص، وذؤابة الفخر.

والسناء ورحمة الملك العلام وزينة المكونات وتهارة القلوب وظلال الأمان وكمال الإكمال وكمال

المحارم وضياء المحافل وعنصر الأسرار وغذاء البصر والبصائر وفضيلة الفرج وقربة القربات وسر المشاهدات وشرف الأمة وشرف الأبرار وهداية الأخيار وولاية النهى والابتداء والانتهاء وينابيع الامتنان الموصلة للرضا والإخلاص والرضوان.

حضرة جبروتك المصلي في محراب قاب قوسين أو أدنى بأحدية جمعه فانجمع بك في صلاته فجمعته عليك وخصصته بالنظر إليك وأخلصته بالسجود بين يديك وجعلت قرة عينه في الصلاة الخالصة لديك فهو المفتد أبكار أسرار مشاهدتك والمنتقص لامعات نفحات لمحات نفحات مشاهدتك صلاة تتجدد بتجدد نعمته نعمتك عليه وانتهاء نورك وسرك إليه يا رب العالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أجمعين. يا أيها الإخوة، واسأل الله سبحانه وتعالى القلب السليم، ومن علامة قلب السليم الإخلاص. اللهم بردا وسلام على أهلنا في غزة، اللهم اكتب لهم الفتح والنصر والتمكين. اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده، اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده، اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب ديارهم وخرب بنيانهم يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين، يا مجيب دعوات المضطرين. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا قاضي الأمور، يا شافي الأمور، الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه المنورين بأنوار إخلاصه وسلامته. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله وكما يليق بكماله. اللهم صل على حفظي وحصني وبقايتي وتاج تيجاني يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الله نور الله المبين رحمة الله للعالمين الناذر بك إلى مبدعاتك والهادي بتوفيقك إلى جناتك نزيرك المنذر بشيرك المبشر سراجك المنير أفلح المفلحين وأصلح المصلحين وصاحب القلب المستقيم وصاحب القلب السليم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، خصوصا على سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي أئمة المهتدين وعلى

0: الحسنين رضي الله عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عمه شريفين المطهرين من أدناس الحمزة والعباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين وتبعهم من أئمة الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني أسألك قلبا سليما، اللهم إني أسألك قلبا مستقيما، يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين، بجاه النبي المصطفى الصادق الأمين المكين، صاحب القلب السليم، صاحب القلب المستقيم.
1: Radio Mauritius
2: 819 kilohertz par ye hai Radio Mauritius
1: Radio Mauritius
2: Radio Mauritius